على في اي بي وحش الشاشه انا صارف الشيك لابس الهيت انا دايما شيك احلامي كبيره ما انا برضو كبير فلوسكو في جيبكو فلوس بيتي اهلا بي واهلا بي جاي في ناين اجي نخفي مفيش تقدير فيش كاش كاش مالكوش كبير فما تعيش هيك هنا بيتروح